هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة أمم الهند من القسم العربي بنيودلهي. نحييكم سيدي وسادتي أينما كنتم ونقدم لكم برنامجنا الصباحية. سيدي وسادتي، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يدلو علينا الشيخ محمد خليل ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي إليكم التعليق اليومي. الهند تدعو إلى عمل بيعي يضع الإنسان في صميمه ويركز على التنفيذ خلال الاجتماع الوزاري 12 للبيع لدول بريكس. رحب وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في حكومة الهند بوبيندر يادف يوم الثلاثاء بوزراء البيئة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة بريكس المشاركين في الاجتماع الوزاري 12 للبيئة لدول بريكس المنعقد في نيودلهي في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026. وفي كلمته الرئيسية قال يادف إن رئاسة الهند لمجموعة بريكس تسترشد برؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي الرامية إلى وضع قضايا دول الجنوب العالمي في صدارة جدول الأعمال وإعادة تعريف بريكس على أساس مفهوم بناء القدرة على الصمود والابتكار من أجل التعاون والاستدامة مع اعتماد نهج يضع الإنسان في صميم العمل والروح الإنسانية أولا. وسلت يادف الضوء على التحديات البيئية العالمية المتزايدة وفي مقدمتها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث ومخاطر الكوارث ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية حيث يرتبط الضعف البيئي ارتباطا وثيقا بأولويات التنمية الأوسع. ودعا إلى تعزيز التعاون بين دول بريكس في مجالات الوقاية من حرائق الغابات والاستعداد لها والإنذار المبكر والاستجابة لها والتعافي من آثارها مشددا في الوقت ذاته على أهمية التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ وتمكين المجتمعات المحلية. وأكد الوزير أن النهج الذي تتبناه الهند يقوم على أن استعادة النظام البيئي والتنمية البشرية يمكن أن تتقدم جنبا إلى جنب مستشهدا بمبادرة مهمة نمط الحياة من أجل البيئة وشجرة باسم الأمة باعتبارهما نموذجين للجمع بين استعادة البيئة والمشاركة الشعبية وملكية المجتمعات المحلية للمبادرات البيئية. كما دعا إلى الجمع بين المعارف التقليدية والعلوم الحديثة لضمان أن تكون الحلول راسخة علميا وملائمة محليا وشاملة اجتماعية. وأشار إلى أن المساهمة المحددة وطنيا الجديدة للهند للفترة عام 2031 و2035 تعكس كذلك التزاما طموحا بتعزيز العمل المناخي بالتوازي مع دعم التنمية الشاملة وأمان الطاقة. وحدد الوزير 4 محاور رئيسية لرئاسة الهند لمجموعة بريكس هي تعزيز أنماط الحياة المستدامة والتشجير وإدارة حرائق الغابات والقدرة على مواجهة الكوارث والاقتصاد الدائري والتكيف مع تغير المناخ. وقال إن هذه الأولويات الأربع قناعة بسيطة لكنها بالغة الأهمية مفادها أن العمل البيئي يجب أن يظل متمحورا حول الإنسان ومستداما وموجها نحو التنفيذ والعمل ومستجيبا لواقع البلدان النامية. وأوضح يادف أن التقدم الذي تحقق خلال رئاسة الهند جاء نتيجة أشهر من الحوار والتفاوض والتعاون ودعا إلى بناء القدرة على الصمود دون تهميش المجتمعات المحلية وتشجيع الابتكار بصورة مسؤولة ووضع الاستدامة في صميم عملية التنمية. وشدد كذلك على أن بإمكان مجموعة بريكس تحويل التعاون إلى قدرة جماعية وتعاونية من خلال إنشاء شبكات لتبادل المعرفة وتعزيز التبادلات التقنية والتدريب والتعاون في مجال التكنولوجيا وإقامة شراكات مؤسسية أكثر قوة. واختتم الاجتماع الوزاري 12 للبيئة لدول بريكس باعتماد البيان الوزاري المشترك بالتوافق إلى جانب إطلاق 4 ملخصات معرفية. ويتضمن البيان الوزاري المشترك 4 وثائق ختامية هي الاختصاصات المرجعية لشبكة مؤسسات بريكس لتعزيز تبادل المعرفة والبحث والابتكار في مجال أنماط الحياة المستدامة ومبادئ بريكس للإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية لمكافحة التصحر والإدارة المستدامة.

عمل الأراضي وتعزيز مرونة النظم البيئية والتفاهم المشترك بشأن الاستعداد لحرائق الغابات والاستجابة لها بين دول بريكس. ومبادئ بريكس لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال التكيف القائم على الإنسان والمجتمعات المحلية والمستند إلى المعارف التقليدية. وشهد الاجتماع الوزاري أيضا جلسات نقاش رفيعة المستوى وفعاليات جانبية من بينها الحوار رفيع المستوى لدول بريكس بشأن تغير المناخ تحت عنوان التكيف المتمحور حول الإنسان والقائم على المجتمع المحلي، إضافة إلى فعالية تخضير المتكامل القائمة على المناظر

عزيزي متابعنا الكرام، حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل، إليكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية. رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الدفاع الياباني يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية. الهند تستضيف اليوم في مدينة بوني الاجتماع 12 لوزراء الاتصالات في مجموعة بريكس، بينما يجتمع وزراء السياحة في المجموعة في مدينة جايبور. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على حزب الله بسبب علاقاته بالحكومة الإيرانية. قراصنة صوماليون يستولون على سفينتين خلال 4 أيام وستة هنود ضمن طاقم سفينة الشحن المحتجزة التي كانت تحمل أسلحة تركية. مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا إثر انقلاب قارب في ولاية سوكوتو النيجيرية. وفي منافسة الهوكي يواجه المنتخب الهندي للسيدات نظيره الهولندي اليوم في المباراة الأولى ضمن المرحلة الثانية للمجموعات في بطولة كأس العالم للهوكي المقامة في أمستلفن. رئيس الوزراء مودي يهنئ هاكايندي هيشيليما بمناسبة إعادة انتخابه لزامبيا. رئيس الوزراء مودي يترأس الاجتماع الثالث رفيع المستوى مع أمناء الحكومة الهندية. التقى وزير الدفاع الياباني شينجورو كويسومي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الهند برئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم أمس. وخلال اللقاء استعرض السيد مودي رؤيته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان، مسلطا الضوء على أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وما وراءها. كما أوضح رئيس الوزراء الفرص المتاحة لليابان لعقد شراكات مع الشركات الهندية والشركات الناشئة في قطاع الدفاع، لا سيما في مجالات التطوير والإنتاج المشتركين في إطار مبادرة الصناعة في الهند. ومن جانبه اطلع الوزير كويزومي السيد مودي على التقدم المحرز في التعاون الدفاعي الثنائي، وجدد التأكيد على التزام الحكومة اليابانية المستمر بتعميق العلاقات مع الهند. كما استذكر رئيس الوزراء مودي مناقشاته المستفيضة مع نظيرته اليابانية ساناي تاكاياتشي خلال زيارتها للهند للمشاركة في القمة السنوية 16 بين الهند واليابان في شهر يوليو من هذا العام. تستضيف الهند اليوم في مدينة بوني الاجتماع 12 لوزراء الاتصالات في مجموعة بريكس برئاسة وزير الاتصالات الاتحادي جيوتير أديتيا سينديا. ويجمع الاجتماع وزراء الاتصالات وكبار الممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة لمناقشة سبل تعزيز التعاون

في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية المرنة. ويحمل الاجتماع شعار الابتكار والتعاون والتحول من أجل مستقبل مرن. ينطلق اليوم في مدينة جايبور اجتماع وزراء السياحة في مجموعة بريكس في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026. ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين وزراء السياحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المجموعة، حيث سيتم التركيز على تعزيز التعاون في قطاع السياحة. وتشمل محاور النقاش الرئيسية السياحة المستدامة والمسؤولة وتنمية المهارات وتسهيل إجراءات السفر واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال السياحة. ويأتي هذا الاجتماع عقب اجتماع مجموعة عمل السياحة التابعة لبريكس الذي عقد في جايبور يوم 19 و20 أغسطس. ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس في مقر إقامته الاجتماع الثالث رفيع المستوى مع كبار مسؤولي الحكومة الهندية، حيث ناقش أجندة العمل المستقبلية للوزارة والإدارات المعنية بقطاعات البنية التحتية والربط والأمن والشؤون الخارجية والحوكمة. وخلال الاجتماع حث رئيس الوزراء المسؤولين على تبني رؤية بعيدة المدى بشأن كيفية تشكيل مستقبل البلاد. استولى قراصنة صوماليون على سفينتين خلال 4 أيام، مما أثار مخاوف من عودة قوية لأعمال القرصنة في المياه قبالة السواحل الصومال واليمن، وذلك في ظل تزايد حالة عدم الاستقرار الإقليمي. وتشمل أحدث هذه الحوادث الاستعلاء على السفينة لوتوف التي ترفع ألم الكاميرون قبالة السواحل بونتلاند الصومالي، واختطاف الناقلة سيبو التي ترفع ألم إريتريا قبالة سواحل اليمن. فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على حزب الله وعهدت تصنيفه كوكيل لإيران. وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 10 أفراد يزعم أنهم جزء من شبكة مسؤولة عن نقل أموال نقدية إلى حزب الله. ووفقا لوزارة الخزانة، استخدمت هذه الشبكة ساعات يسافرون على متن رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ ضخمة من الأموال عبر الحدود، مما وفر لحزب الله وسيلة للحصول على العملة الصعبة والالتفاف على العقوبات بعيدا عن النظام المالي الرسمي. وتهدف إعادة تصنيف هذه إلى تسليط الضوء على حقيقة أن حزب الله يعمل لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وأنه ليس كيانا يعمل بشكل مستقل. هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي السيد هاكايندي هيشيليما بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لزامبيا. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار السيد مودي إلى أن الهند تولى قيمة كبيرة لشراكتها متعددة الأوجه مع زامبيا، مضيفا أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس هيشيليما لتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر. لقي ما لا يقل عن 47 شخصا حتفهم في نيجيريا اليوم إثر انقلاب قارب في أحد الأنهار بولاية سوكوتو الواقع شمال غرب البلاد. ووفقا للمسؤولين، كان القارب يقل أكثر من 80 شخصا في طريقهم للعمل في مزارع ببلدة غورو. وتعد حوادث القوارب المميتة أمرا شائعا في نيجيريا، لا سيما خلال موسم الأمطار، إذ يؤدي غياب تطبيق لوائح السلامة إلى السماح بتشغيل قوارب غير صالحة وتفتقر إلى سترات النجاة. وكان ما لا يقل عن 25 شخصا قد لقوا حتفهم في حادث مماثل بولاية يوبي

في شهر يناير من هذا العام. في رياضة الهوكي، يواجه المنتخب الهندي للسيدات نظيره الهولندي في المباراة الأولى من الدور الثاني لكأس العالم للهوكي، والتي ستقام اليوم في أمستلفن. وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت الهند. وكان المنتخب الهندي قد تأهل إلى الدور الثاني بعد تعادله سلبيا مع إنجلترا في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الرابعة أمس. سيدي وسادتي، بهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعتين من الغزل الهندي.

العشرة الصباحية. التقى وزير الدفاع الياباني شينجورو كويزومي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الهند برئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم أمس. وخلال اللقاء استعرض السيد مودي رؤيته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان، مسلطا الضوء على أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وما وراءها. تستضيف الهند اليوم في مدينة بوني الاجتماع 12 لوزراء الاتصالات في مجموعة بريكس برئاسة وزير الاتصالات الاتحادي جيوتير اديتيا سينديا. ويجمع الاجتماع وزراء الاتصالات وكبار الممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية المرنة. ينطلق اليوم في مدينة جايبور اجتماع وزراء السياحة في مجموعة بريكس في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026. ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين وزراء السياحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المجموعة، حيث سيتم التركيز على تعزيز التعاون في قطاع السياحة. وتشمل محاور النقاش الرئيسية السياحة المستدامة والمسؤولة وتنمية المهارات وتسهيل إجراءات السفر واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال السياحة. ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس في مقر إقامته الاجتماع الثالث الرفيع المستوى مع كبار مسؤولي الحكومة الهندية، حيث ناقش أجندة العمل المستقبلية للوزارات والإدارات المعنية بقطاعات البنية التحتية والربط والأمن والشؤون الخارجية والحوكمة. وخلال الاجتماع حث رئيس الوزراء المسؤولين على تبني رؤية بعيدة المدى بشأن كيفية تشكيل مستقبل البلاد. استولى قراصنة صوماليون على

فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على حزب الله وعادت تصنيفه كوكيل لإيران. وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 10 أفراد يزعم أنه جزء من شبكة مسؤولة عن نقل أموال نقدية إلى حزب الله. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برنامجنا الصباحية مع أمل للقائكم في برنامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنذله نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا المسائية فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم فيتلو علينا الشيخ ما تيسر له من القرآن.

صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولأن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية والعربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. الهند تجدد التأكيد على إيلاء الأولوية لسلامة ورفاهية البحارة الهنود. الحكومة تطلق برنامجا لتصليل الهواتف المحمولة بتكلفة إجمالية تبلغ 62,500 كرور روبية. الهند والبرازيل توقعان مذكرة تفاهم على هامش اجتماع مجموعة بريكس المعنى بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مدينة بونه لتعزيز الابتكار الرقمي والتعاون في مجال التقنيات الناشئة. الولايات المتحدة تهدد بفرض أقصى العقوبات على إيران، وطهران تعتبر الخطوة محاولة لصرف الانتباه عن المشاكل المالية الداخلية في الولايات المتحدة. وفي الرياضة الهندية كاجول دوتشاك تحرز لقب بطولة العالم للمصارعة تحت 20 للمرة الثانية على التوالي. الآن أنباء بقدر من التفصيل. وقعت الهند والبرازيل مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجية المعلومات والاتصالات، وذلك على هامش اجتماع مجموعة بريكس المعني بقطاع تكنولوجية المعلومات والاتصالات. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت وزارة الاتصالات أن الاتفاقية ستدفع عجلة الابتكار الرقمي وتعزز البنية التحتية الرقمية وتوتد التعاون في مجال التقنيات الناشئة. وقد جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماع 12 لوزراء الاتصالات في دول بريكس بمدينة بونه، وذلك بحضور وزير الاتصالات الهندي جوتيراديتيا إم سينديا ونظير البرازيل فريدريكو دا سيكوفيرا فيلفو. وصرح الوزير السندية بأن المذكرة ستعمق التعاون الثنائي في مجالات الربط الشامل والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، واسفا الاتفاقية بأن خطوة قوية نحو تعزيز التعاون بين الهند والبرازيل من أجل مستقبل رقمي آمن وشامل. وكان الوزير السندية قد ترأس في وقت سابق الاجتماع 12 لوزراء الاتصالات في دول بريكس في بوني، حيث استعرض في كلمته الافتتاحية رؤية الهند لمستقبل يتسم بالمرونة والموثوقية والابتكار والتمكين والشمولة، وذلك استنادا إلى الالتزام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمدارة الهند الرقمية، كما أكد على نهج الهند الرامي إلى أرادم الفجوة الرقمية لبناء المرونة وتعزيز الابتكار وتقوية القدرات وتمكين التحول الرقمي المستدام. أكد وزير التجارة والصناعة بيوش غويال التزام الهند بتعميق الشراكات الاقتصادية مع سنغافورة ومختلف أنحاء آسيا مع تأسيس التعاون التجاري بين الشركات. وخلال كلمته أمام خريج وطلاب كلية إدارة الأعمال إنسياد، وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية ورواد الأعمال السنغافور بين سنغافوريين وممثل الشركات الهندية في منتدى الأعمال الهندي السنغافوري، سلط الوزير الضوء على مسار النمو القوي للهند والفرص الاستثمارية المتاحة وجهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. كما التقى سيد غويال بوزيرها الدولة للشؤون الخارجية والتجارة والصناعة في سنغافورة غان سيو هوانغ وعدد من كبار الشخصيات، وذلك على هامش الفعالية الترويجية

المشتركة التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنعة وسلسلة متاجر فير برايس بهدف توسيع نطاق صادرات الهند من المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة المتنوعة. أعيد رئيس الوزراء الباكستاني السابق إمران خان إلى سجن أديالا في راولبندي صباح اليوم، وذلك بعد خضوعه لفحص طبي في مستشفى خاص بإسلام آباد، وكان قد نقل إلى مستشفى شفاء الدولي بعد منتصف الليل امتثالا لأمر المحكمة العليا الصادر في 18 أغسطس، والقاضي بنقله إلى هناك في غصون يومين، وذلك أخبى تقرير طبي قدم للمحكمة أفاد بأنه يعاني من قلق من الدرجة الثالثة بريس ليفل. فازت الهندية كاجول دوتشاك بلقبها الثاني على التفاني في بطولة العالم للمصارعة تحت 20، إذ حصدت الميدالية الذهبية في منافسات وزن 76 كيلوغرام بعد تحقيقها فوزا ساحقا بنتيجة 0-7 على الصينية جينغرو سون في المباراة النهائية. وفي فئة وزن 72 كيلوغرام خاضت الهندية تانو شارما مواجهة قوية ومفعمة بالإصرار أمام اليابانية تشيشاتو يوشيدا في النهائي، لكنها خسرت بنتيجة 5-3 لتكتفي بالميدالية الفضية. كما نالت الهندية سوفيتا الميدالية الفضية في فئة وزن 62 كيلوغرام أخبى خسارتها أمام اليابانية ساكورا أونيشي بنتيجة 12-2 بفارق التفوق الفني. وتنافس الهندية مانسي لاثير على الميدالية الذهبية في فئة وزن 68 كيلوغرام، حيث ستواجه الصينية تشين لين سون في المباراة النهائية. تستضيف الهند اجتماع وزراء الشباب واجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة بريكس في مدينة فيساخاباتنام بولاية آندرا براديش، ومن المقرر أخذ اجتماع وزراء الشباب غدا، بينما سيعقد اجتماع وزراء الرياضة في 23 من الشهر الجاري، وسيترأس الاجتماعين وزير شؤون الشباب والرياضة الدكتور منسوخ مانديفيا بمشاركة وزيرة الدولة لشؤون الشباب والرياضة راكشا خادسي في أعمال الاجتماعين. وذكرت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن اجتماع وزراء الشباب سيركز على تعزيز التعاون في مجال تنمية وتكوين الشباب، حيث ستشمل على مناقشات قضايا التعليم والمهارات وريادة الأعمال والرفاه والتنمية المستدامة. شن حزب حركة الإنصاف يعني PTI اليوم هجوما لاذعا على الحكومة بسبب مخالفتها لأمر المحكمة العليا المتمثل في منع نقل رئيس الوزراء السابق إمران خان إلى المستشفى. كما هدد الحزب تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حال استمرار احتجاز خان، مطالبا بضمان حقه في الحصول على مساعدة قانونية وتلقي العلاج الطبي الذي أمرت به المحكمة وصولا إلى الإفراج عنه. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرا في 18 أغسطس بنقل مؤسس الحزب البالغ من العمر 73 عاما من سجن أديالا في راولبندي إلى مستشفى شفاء الدولي الخاص لتلقي الرعاية الطبية، مع بقائه محتجزا هناك حتى 16 سبتمبر. غير أن خان نقل الليلة الماضية إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية، وهو مؤسسة حكومية في إسلام آباد، حيث خضع لفحص طبي قبل أن يعاد مجددا إلى سجن أديالا. أطلق وزير الإلكترونيات وتكنولوجية المعلومات الاتحادية أشويني فيشنو اليوم برنامج تصنيع الهواتف المحمولة MPMS، وكانت الحكومة الاتحادية قد وافقت على البرنامج الشهر الماضي بميزانية تبلغ 62 ألف
و500 كرور روبية، كما قامت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالإعلان الرسمي عن البرنامج. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية من خلال توسيع نطاق الإنتاج وتعميق سلاسل توريد تصنيع الهواتف المحمولة وتقوية القدرات التصنيعية المحلية. كما سيسهم البرنامج في بناء علامات تجارية هندية للهواتف المحمولة وتوفير فرص عمل. ويشمل البرنامج مصارعين رئيسيين: تقديم حوافز لتصنيع الهواتف المحمولة ودعم العلامات التجارية الهندية للهواتف المحمولة. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي، أوضح سيد فيشنو أن البرنامج دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل عام 2026، وأن مدته تمتد لخمس سنوات من العام المالي عام 2026 و27 وحتى عام 2031. وأشار الوزير إلى أن البرنامج سيعطي دفعة قوية لتطوير العلامات التجارية للهواتف المحمولة المملوكة لهنود، وكذلك تعزيز حقوق الملكية الفكرية والتصاميم المحلية. وشدد الوزير على أهمية الملكية الهندية الأصيلة، مؤكدا ضرورة أن تكون التصاميم وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية مملوكة لجهات هندية، وأن تكون قادرة على منافسة أفضل المنتجات في فئتها السوقية. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، ولأن نقدم لحضراتكم من قوالي باللغة الهندية.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالب اللغة الهندية من فيلم هستي زخم وكلماتها هاي معنى بريجا على لسان محمد رافي. والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي باللغة الأردية، عفوا التعليق اليومي باللغة العربية.
1: الهند تدعو إلى عمل بيعي يضع الإنسان في صميمه ويركز على التنفيذ خلال الاجتماع الوزاري 12 للبيئة لدول بريكس. رحب وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في حكومة الهند بوبيندر يادف يوم الثلاثاء بوزراء البيئة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة بريكس المشاركين في الاجتماع الوزاري 12 للبيئة لدول بريكس المنعقد في نيودلهي في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026. وفي كلمته الرئيسية قال يادف إن رئاسة الهند لمجموعة بريكس تسترشد برؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي الرامية إلى وضع قضايا دول الجنوب العالمي في صدارة جدول الأعمال وإعادة تعريف بريكس على أساس مفهوم بناء القدرة على الصمود والابتكار من أجل التعاون والاستدامة مع اعتماد نهج يضع الإنسان في صميم العمل والروح الإنسانية أولا. وسلت يادف الضوء على التحديات البيئية العالمية المتزايدة وفي مقدمتها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث ومخاطر الكوارث ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، حيث يرتبط الضعف البيئي ارتباطا وثيقا بأولويات التنمية الأوسع. ودعا إلى تعزيز التعاون بين دول بريكس في مجالات الوقاية من حرائق الغابات والاستعداد لها والإنذار المبكر والاستجابة لها والتعافي من أثارها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ وتمكين المجتمعات المحلية. وأكد الوزير أن النهج الذي تتبناه الهند يقوم على أن استعادة النظام البيئي والتنمية البشرية يمكن أن تتقدم جنبا إلى جنب، مستشهدا بمبادرتي مهمة نمط الحياة من أجل البيئة وشجرة باسم الأم، باعتبارهما نموذجين للجمع بين استعادة البيئة والمشاركة الشعبية وملكية المجتمعات المحلية للمبادرات البيئية. كما دعا إلى الجمع بين المعارف التقليدية والعلوم الحديثة لضمان أن تكون الحلول راسخة علميا وملائمة محليا وشاملة اجتماعية. وأشار إلى أن المساهمة المحددة وطنيا الجديدة للهند للفترة عام 2031 و2035 تعكس كذلك التزاما طموحا بتعزيز العمل المناخي بالتوازي مع دعم التنمية الشاملة وأمان الطاقة. وحدد الوزير 4 محاور رئيسية لرئاسة الهند لمجموعة بريكس، هي تعزيز أنماة الحياة المستدامة والتشجير وإدارة حرائق الغابات والقدرة على مواجهة الكوارث والاقتصاد الدائري والتكيف مع تغير المناخ. وقال إن هذه الأولويات الأربع قناعة بسيطة لكنها بالغة الأهمية، مفادها أن العمل البيئي يجب أن يظل متمحورا حول الإنسان ومستداما وموجها نحو التنفيذ والعمل ومستجيبا لواقع البلدان النامية. وأوضح يادف أن التقدم الذي تحقق خلال رئاسة الهند جاء نتيجة أشهر من الحوار والتفاوض والتعاون، ودعا إلى بناء القدرة على الصمود دون تهميش المجتمعات المحلية وتشجيع الابتكار بصورة مسؤولة ووضع الاستدامة في صميم عملية التنمية. وشدد كذلك على أن بإمكان مجموعة بريكس تحويل التعاون إلى قدرة جماعية وتعاونية من خلال إنشاء شبكات لتبادل المعرفة وتعزيز التبادلات التقنية والتدريب والتعاون في مجال التكنولوجيا وإقامة شراكات مؤسسية أكثر قوة. واختتم الاجتماع الوزاري 12 للبيئة لدول بريكس باعتماد البيان الوزاري المشترك بالتوافق إلى جانب إطلاق 4 ملخصات معرفية، ويتضمن البيان الوزاري المشترك 4 وثائق ختامية هي الاختصاصات المرجعية لشبكة مؤسسات بريكس لتعزيز

الاجتماع الوزاري أيضا جلسات نقاش رفيعة المستوى وفعاليات جانبية، من بينها الحوار رفيع المستوى لدول بريكس بشأن تغير المناخ تحت عنوان التكيف المتمحور حول الإنسان والقائم على المجتمع المحلي، إضافة إلى فعالية تخضير المتكامل القائمة على المناظر الطبيعية التي أتاحت للدول الأعضاء تبادل تجاربها في مجال بناء مناظر طبيعية قادرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. وبالتزامن مع الاجتماعات التي استمرت يومين، شهد الوفود المشاركة عرضا فنيا هنديا جمع بين الجمال الثقافي والإبهار البصري، قدمه فنانون هنود وأتاه للحاضرين لمحة حية وملونة عن الثقافة الهندية وتراثها الفني.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى على لسان سلاوة الدين أحمد.

0: We'll give you an example of the automobile industry. Way back in, say, 80s and 90s, we were having just one automobile company or two automobile company. Now we have almost all the global companies in India, and they are manufacturing the car. They're not just assembling the car. Yeah. And when automobile company is set up, say in Manesar, which is near Delhi, there are also number of secondary units which are providing components, which are providing what we call as the various parts and other things. So those parts, if they are developed by the Indian companies, that is going to encourage the SMEs, small and medium enterprises. So the large enterprises are assembling, the small and medium enterprises are providing parts and the other thing. And at the same time, there is a possibility for the startups also to think about what new they can bring it with the help of R&D.
1: The new scheme also aims to build Indian mobile brands. What will it take for Indian electronic brands to move from the domestic market to becoming globally competitive brands?
0: I think the three things. One is, of course, the quality. Quality always takes you to the trust. I mean, when the quality is good, you say, okay, I have to buy this one. Like today, you are having Apple iPhone. You are having some kind of trust on that iPhone. Do you have the similar kind of trust on any of the Indian brand? That is something which will help you or which will encourage you to buy that particular Indian brand, number one. Number two, what kind of cost they are going to have? What kind of cost competitiveness they are going to have? Like when we talk about iPhone, there is a series every year, 15, 16, 17, and the cost goes up like 1 lakh or more than 1 lakh rupees. But you pay 1 lakh rupees just because that brand is giving you that kind of cost, and it is also giving some kind of assurance that you will have something new, something extra. That competitiveness should be part of that the Indian brand, and that will be possible through the R&D. And the third and the most important thing is, if they want to become a global thing, that the logistic cost of taking that brand to the market.
2: سيداتي وسادتي والآن نقدم لحضراتكم حديث اليوم
3: الطفل الأنثى أمينة القيم في الهند تعتبر البنات منذ عدة قرون بأنهن أمينات القيم والفضائل وفقا إلى بورانا وشاسترستي يتم احترام البنت كصورة للإلهة درجة يتم الثناء عليها لأنها تمتلك جميع الصفات الحسنة وحتى في هذا اليوم يتم احترام البنات ليست فقط في الهند إنما في دول أخرى إن الطفلة الأنثى حقا هي أمينة جميع الفضائل والقيم الحسنة إن أكبر صفة تمتلكها هي البراءة تنساب من تلك البراءة أي براءة العقل والروح ينساب التعاطف والحب والتضحية الذاتية والتكريس والوعي الروحاني حتى تنتفع منه الأسرة والمجتمع بأسره تؤكد البوراناز وشاستراز على دور الطفلة كأم وتمدح الأمهات اللواتي يضخن المثل العالية في أذهان الأطفال في البلاد وتتحدث فيدا عن ميتري وغارغي كباحثات عظيمات وأيضا بأنهما مثل وتماثيل للروحانية الهند بها عدة من مثل تلك النسوة العظيمات الذي يتم تمجيد فضائلهن وحكمتهن عبر القرون سيتا وساويتري وغارغي وأنسويا ودنيشتي هن بعض النساء اللواتي غرسن في قلوب الملايين نزعة لعبادتهن والاستوحاء منهن أولئك البنات كانت لديهن تعاطفا نحو جميع من كان يقاسي من أي معاناة وكان عليه استعداد لخدمة الفقراء والمضطهدين كما كان يملأهن الحب والتعاطف كتب الكثير في الأدب الهندي وفي أساطير مثل رامايانا ومهابارتا عن الطفلة الأنثى ونساء الهند يظهر تطور سيتا في رامايانا كيف أنها قوية تتمسك بالفضائل والمثل العليا وفي الأزمان التاريخية لدينا نساء مثل جيجا باي والدة شيفاجي الذي قامت بتربيته وأنشأته على تعاليم الأساطير وعلى تعاليم بورانا وكبر ليصبح ممثلا جريئا لأحسن ثقافة هندية جانسي كيراني وكستور باغاندي ومهاديفي فرما وسروجني نايدو والأم تريزا هن رمز الفضائل في بداية القرن التاسع عشر إنهن كان النساء اللواتي يمنحن شكل الأسرة والمجتمع إن النساء تمنح أيضا ذلك الشكل إلى المجتمع وإلى الطفل الأنثى، وهي أم المستقبل التي تضع شكل الجيل الجديد. إن لها النزعة الروحانية والحكمة والمحبة في قلبها. إن الأم أساس الأسرة والمجتمع. الأم هي رمز الاحترام والمحبة في الثقافة الهندية. إنها أول مدرس للطفل، وهي الشخص الذي ينقل للطفل بكل محبة جميع الصفات الحميدة والسلوك والأخلاق والفضائل في سنوات عمره الأولى، التي هي عمادة تكوين شخصية الطفل. ونسبة لأن الكثير يحتمل على الأم، إنه من المهم أن الطفل الأنثى اليوم يجب أن تكون قوية ذهنيا وجسمانيا وناضجة أيضا في الثقافة والشخصية، وطاهرة في أفكارها ومليئة بالحب والتعاهد. الأمهات الصالحات تصنعن مجتمعا صالحا. إن بهن صفات التضحية والتأمل والعبادة والانضباط والتكريس والتعاهد. يقال على أنه إذا أردت معرفة مدى تقدم أي أمة عليك دراسة الأمهات فيها، وإذا أردت امتصاص مجد ثقافتها عليك أن تراقب الأمهات بها، وهن يهزون أرجوحة أطفالهن ويرضعينهم وأيضا يرضعونهم ويقمن بتربيتهم وإطعامهم ورعاية الأطفال. تم تمجيد المرأة في النصوص القديمة وأيضا في الشعر القديم، ووصفها باسم جريه لكشمي إلهة الازدهار في المنزل. إنها الزوجة الوفية والأم الحبيبة. إن الطفلة الأنثى هي أكثر صبرا وقوة احتمالا، ولها نظرة موزونة أكثر تجاه الحياة التي لا يؤثر عليها النصر أو المشاكل أو الفوائد أو الخسائر. كما أن البنت هي متعاطفة. صفة أخرى يجب ملاحظتها هي القدرة على التضحية. إن من طبيعة الأنثى هي أنها سوف تقدم دائما دفاعا عن الأفكار والقيم الطيبة، وستغذيها كلما كانت هناك ضرورة لذلك. هناك تغيير شاسع بعد الثمانينات من العام 1900 في فكرة العلماء والتكنولوجيا الجديدة. بدأ تقديم تعريفا جديدا إلى القيم الجديدة، وتحل أفكارا جديدا في أنظمة القيم والمعتقدات القديمة. قدم الباحثون الهنود وعلماء ثقافة الفيدا مرتبة خاصة للبنت مثلها مثل الولد، ولا تفرق فكرة الفيدا بين الولد والبنت، كان ذلك في أي مجال من الطبقة أو الجنس. وفي هذا العصر الحديث تنال الأنثى في المدينة تقريبا نفس التعليم مثلها مثل الولد، وعلى نفس الفرص مثلها مثل الولد أيضا. لكن أحيانا في الأرياف تزال هناك بعض التفرقة. ولأجل مستقبل البشرية على الفتاة أن تكون مثقفة كما يجب أن تنال قصتها من التعليم، وأن تكون حكيمة وصبورة قادرة على تحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقها. ولمواجهة العصر الحديث يجب أن تكون لدى البنت فكرة موزونة عن الحياة. إن إعادة تعريف دورها في المجتمع الحديث أحضر معه تحديات جديدة أمامها. يجد نظام المثل والقيم الهندية جذور عميقة صدى له في العالم الحديث، وتواجه فتاة اليوم تلك التحديات بكل عزم، كما هي متعاهدة نحو المجتمع بنفس روح التعاهد والتعاطف، وهي أيضا أمينة على القيم والفضائل. إن الفتاة هي أساس لعالم سلمي سعيد، حيث إنها جريئة وعطوفة ومتعاطفة، لها صفات حميدة جمة. هذا، والسلام عليكم.
4: This is Arabic unit of All India Radio. And you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم نصيب أبنا، وكلماتها الأولى بحارو كي رنجيو كو تشراكر على لسان شبير كومار.

سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية عربية فأولا نقدم لكم أغنية جميلة عربية وكلماتها قلبي علي

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الجميلة باللغة العربية، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية موجزا. وقعت الهند والبرازيل مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجالات الاتصال والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على هامش اجتماع مجموعة بريكس المعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت وزارة الاتصالات أن

أن الاتفاقية ستدفع عجلة الابتكار الرقمي وتعزز البنية التحتية الرقمية وتؤدد التعاون في مجال التقنيات الناشئة. وقد جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماع 12 لوزراء الاتصالات في دول بريكس بمدينة بوني، وذلك بحضور وزارة الاتصالات الهندي جيوتيراديتيا إم سينديا ونظيره البرازيلي فريدريكو دا سيكفيرا فيلهو. وصرح الوزير سينديا بأن المذكرة ستعمق التعاون الثنائي في مجالات الربط الشامل والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، واصفا الاتفاقية بأن خطوة قوية نحو تعزيز التعاون بين الهند والبرازيل من أجل مستقبل رقمي آمن وشامل. أكد وزير التجارة والصناعة بيوش غويل التزام الهند بتعميق الشراكات الاقتصادية مع سنغافورة ومختلف أنحاء آسيا مع تعزيز التعاون التجاري بين الشركات. وخلال كلمتها أمام خريجي وطلاب كلية إدارة الأعمال إنسياد، وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية، ورواد الأعمال السنغافوريين وممثلي الشركات الهندية في منتدى الأعمال الهندي السنغافوري، سلط الوزير الضوء على مسار النمو القوي للهند والفرص الاستثمارية المتاحة وجهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. أعيد رئيس الوزراء الباكستاني السابق إمران خان إلى سجن أديالا في راولبندي صباح اليوم، وذلك بعد خضوعه لفحص طبي في مستشفى خاص بإسلام آباد، وكان قد نقل إلى مستشفى شفاء الدول بعد منتصف الليل امتثالا لأمر المحكمة العليا الصادر في 18 أغسطس والقاضي بنقله إلى هناك في غضون يومين. وذلك تقرير طبي قدم للمحكمة أفاد بأنه يعاني من قلق من الدرجة الثالثة بلس. فازت الهندية كاجول دوت شاك بلقبها الثاني على التوالي في بطولة العالم للمصارعة تحت 20، إذ حصدت الميدالية الذهبية في منافسات وزن 76 كيلوغرام بعد تحقيقها فوزا ساحقا بنتيجة 0-7 على الصينية جينغروسون في المباراة النهائية. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي، ودمتم حياً.